0: Primera radio universitaria de la provincia de Entre Ríos.
1: FM Universidad, la radio que te acompaña.
2: سكايات يوم دهت يوم سكايات أحسن ناس الحوف اللي حيوم هم لبن حتى البحر بدا جبكي